شما خبر ام شخن طاو خای قرا یورا قابلو خن الخرز قال سدني بتال قد يخن خايا من الله پ مصايت ماني چان غزت لا گمديت ليفربول انا مارسل مقرد خرزا قايد يوم رمشد ارباش بسريش تب 8 تريلبو استر اشتا مشموتن قال سدني

مشمل خن زمرت مهني أنت بقال مهني أنا زمر سيدني أما نول سايمون هل بت أن خمس مريات رابع رابع أتيق بيشو بريسة من قم آه سيدي هل بت من قم خد السرشن بريسة وزمارة أما نول سايمون هل بت أخمدين قاتون خوشات خرزن بتهاوي هل بت مخبريات تأيتا إقامتا جو كل مريات رازت قربانا قديشا كي شاقل شوبا يندانا قصات 8 قدمتا جو عمرت جو عمرت مرتوما قصات من يقدم تعرض زي جو عمرت ربان هرمس و جو عمرت مات مريم جو فيرفيل و عمرت مار بطرس بولس وهذا زي عمره خاتت بشل بنيا من قمخ كما يرخي هل بتلي له عمره إلى خاوانا ينهول رازت قربان قد قديشة إم قد شيل كل ما تخشي بقى أنت إلى جو مبلت جو لبكتين خيانت أسترل و كارس هيل و أولل يعني كي أزيتام قرب الله رازت قربان قديشة أباني قصات 8 قدم تا كي شاقل شوبا قداها مديتة لبكتن بتعزق مش مقاتوخن خامس مليات مهنيان زمرتها إيجي زمرت سيدني ليندا جورج

زمرتها مهني أنت زمرتها ليندا جورج ألبت أي طليبة وميقرة آتر بابا نور وبرزوجة ينكلبت جينا بابا نور أني نشواوي أي زمرتها مقرة لإقار ديوخن الكل خن شمال المخبة زمرتها ليندا جورج أزخ الهوا خزخ آها شبتا موديل برايا ألبت ديران كلان قد قدمي ويوم مطرانة إما يوم مطراته اديوم بغزاي قد خدشة شخلابي والي خدشري لمطرة ودرغ الشاخنوتا ايوا هدي ليلة دانو درغ الشاخنوتا ايوا شواصر بخلطة قدمة خمشوشي بمدرة درغ الشواصر درغ الشاخنوتا شواصر ويوما كل شمشانة هرادة زي مت شبتة مغزوية درغ الشاخنوتا طمانصر بلجو بلجو لمطرة يعني خمشي قوم مطرة وإخيطة أيواتة يوم تخشيبة يوم كل شمشانة درغشانة إسري هرد غزية تروشيبة ومدرة تلوشيبة وأربوشيبة درغشانة كله إلى تمانصر ويوم كل شمشانة هل يوم أربوشيبة بتال مخ إديو إن كل درغشانة إسري ويوم يعني كل شمشانة قدانت إن مخوبة ماسي جلة أعزاطيتهم من قدمة وهل أربوشي بتاعي يوم بتاعي كله شمشانة أي زمرته أنا بتمقرونة قبر زوجي ميقرطة رونيك همونة بتمخبت لإزمرته مخبال رمسن شينو وقا كله خشمان داني تينا مشموية زمارة رمسن شينو

0: مش بيخن ده هز مرتب محني أنت شما خب رمسن شينو هل بات سي دي من قم خاراي ومن قم أسرة شنة سي دي بيشا بريسا من إيقوت الدانان أماني للتلفون شمشانة جيمس توما من مخدة أمرة مرزية طوانا وعم خبريات إيتا شما شلام رخن
1: ياخر عزيز أمانو وشلام دران قديو وكل عودة وشامو عيد يوخن
0: رابع بشينات بزاي قد وايد منا نقبا يشبتها ومخبرات تقيتهم بس مالوخن
1: أهلت بسي ما مالي بارخ لوخن هلبت من مخبريات تقيتهم تقيتها أتخلط مدن خد تروي مرعياتها هلبت مرعيدة مرزي طوانا ومرعيدة مريور يساعد نصيخة آهر وتطيل بيثايا أختخصة سريادة أتيقة هلبت بهواي لي دخرانة مطمئن بطولتا قد اشتها هلبت جو أمرة مرزي بتهوين تري رازي يوم دروتا ساتتشو فالي قدمتها وصاد خمسة وفلقي أسرت أنا تي ما صدقتي قدمتها بالخان أنا الدخارة زخينة إذا صاد خمسة وفلقي أسرتها يوم بدروتها إن يوم تخشيبة دخرانا بتفاشم بولتا جو تروي مرعياتها من سبب إلى يوم بالخانة ربنا شف بالخان أنا قبض هذا دخرانا بتفاشم بولتا جو تروي مرعياتها جو أمرض مرزية وزق مرعية مرجور جسادة نصيحة من بارخو تام طرازة قديشة غير خد أسرة لبيتايا أنا همون كي خبيرها قامت أنا همون قد إيتا بيوادا الوكثون البت كي يطيتون أي وكثون كي جوجي آنف مخوبنا قامت خد 5 كيلومتر 8 كيلومتر زودة باصورة هلا ليضب كما له وماكب البت بتشاري من أمرا إنا بلاختو ليض خايكي بتويا أختي قد آنف مخوبنا مالي فوريمة البت بتيو لخون تي شيرت منه الى $3 يوم تشبتا تلاقيو خبيا خبتويا البت بتعطي من اونة مرزية طوان انا اتمخو بنا شقلي فوريمة وشقلي تي شيرت منه الى $3 من داها خوشيبة شوريلا بدها البت عودوتا كل يوم انا تروشيبة وطلوشيبة مدوية وخلنا تلوشيبة يوم انا عيدة مرقرس يوم انا مشيخها بشانة انجلس يوم أنا تروشي بجو أمرة مرزة يا طوانا كي عملن عليهم علاماتي كي هدري وبزي كي عملن باب الستاديس قداني دينا من شنة ترسر هل أصلا هل اشتسر شنة وبزي بدي شانة ديما مصاد اشتا أصرتا خاصة أتيلا كي عمل بدي شانة ديما قريتها مكتابة قديشة يوم أنا دروتا اتلان جمعتا من عليهم علاماتي كي هاوي كل يوم أنا عروتها جو أمرة مرزة يا طوانا هلبت خابت أريكي ين مسقارخ للايبري ين بوكشوب كمين قاريتونا من قام خاشعو عاترشعو بشتلة بتختا قدان يتمخوبنا هلبت اتلن خاكما يوتت كتابي أنا يتمخوبنا الزوني من داها بت أريكي ين بوكشوب كل يوم أنا خوشيبا نصاد أسرة قدمتها بتفتخة وصاد خبيومة بتمضخة ديوخن بزودة مو بكتابة خينا بتفيشي زبنة إنا مخوبتون آتيتون خزيتون صغبريتون لها بتأريكي إلى هرقة أمرا إن مخوبتون خاكتاوة شقليتون زونيتون ين يضيتون بزودة إتن خيكمة علي مدينة مدبرانة داها بتأريكي قيمان تخشيبا ما صيتوا بقديتون ميقرا مانول أني أمود عنياتي قدها شاوعة بهيو بتاو خيخي تعموخن شاوعتين بتاها
0: أو MC طيار شماشة جيمس تو عمان يوم مخبريات تقيتها شماشة لا عز ترخقا زي اتلي خا مخبرتها يمني لك كت اتلي بايسكل كت اتلي بايسكل دونوان دخا اتلام رخن ووكثون انا بوادن بايسكل ثون يعني كت اتلي بايسكل مخبري او دخا يوما مريزة خايمة شمشانة بايسكيلينك مويت امرتا مرة بايكاثون قد مدرس لقات يا زيزا مضيات هني قد أود خايمة رابا شابيرا بايسكيل اتلي قارب يخشى ماشا جيمس وقتقن بيخشى شابتت بيتايلة باي بشينا شماشا جيمس توما من مخدة أمر مرزية طوانا مش مخا من زمرياتي مهنيانة أول زمارة أنا رابي مخبنة أبنتي لتكركوك إنا أنا زمانة مغبنة جان دشتو

حلبت أي زمتا مقرونة قام يقرأ إبراهيم قبر زوجة ريما عن إتلونخا كتت لمخوب المتوريخة جو بيتا جو قوطا غدماخا جو هول وبقوط ما بالقراديتا إتلونخا بزنس رابا شابيرا ومعصيتون قاريتون واني بيخا طيما رابا ريزانا بتمريزي القاتيوخن مشمتون بنامنا جنان سابا

لما شيخ مقرأ وليام هل بتأها طرسانت اير كونديشن إلى أي قاتو قابنا بيتا وقام يقرأ جيمس برقاتشي لا تنسى النام دي أو طارس برقة أبا يقاد يخ مقرأ جيمس قابنا بيتا وقا كله خشمان وخبه جان داشتو

0: خوشبخت زمرا جان دشتو شما خوبه ام مندیم شمشان ایسه سال پتروس که متخد خمشه دقیقه شتا دقیقه طرف هم انتش ایتا شما شش لامه لخن نعم
1: افشن
0: موتن حضره ادیم ده هرم شه
1: ام من تخ بدال ملو اصلا فرابا گرم زمر بیه رابا انا قایو تیل قبنی ایتا ملتن
0: پردن پردن
1: تمان رمشه مارا بریخا لخن بتهم زمر ده ملو كترابا گرم زمر بیه سفرابا انا قایل رؤوشن يا آشوراي ايكت بخايتن بشتر طلبت من كل آشوراي ايكت بخاي وقت رايشك من شنت يا قرطة ميرة وقعب من سبب حل أدية ليوة شقيلة درس يا طوسة من داور وتقائم ليوة مصية أو دخاخ ويادة جاونا يا أمتنائين وإيتنائين من رابة سباب الشوطناي فرصفاي وبوليتيقاي وشركة آه كليفا مويتر رابا خسرانا ضرروتا زيانا وقجسيات قبنونة أمتا خليطا إن أخنا كل رئي وقم هم نقاقو يامت أمتا عشوريتا جارك والي تخمنا الشكل خجانك دطيتا خارتا قفرقتا من دا شنتا يا قرطة طميرة وغجاوة أمره كلنا إي وقم من دقامة أمتا عشوريتا إتن أختي خاشوطة أهشوطة إلى عشورايا دتري أخنا كل اللي وقم شيخاي بدون تغدائي تمدنخا دتلاصر جادة أمتا نايا دبارخت تريش تسيتة كل عشوراي إلى خب نيسا من كل شيتا سرجادة إيطانايا كل دبيقة وخل أدية إلى سرجادة معرواية سرجادة شريرة كل بني ايتد مدرخة الى شرية من ريشة يرخد شيري قامايا من كل شيء تمخكاشة لمتخرة قكتاوة قديشة قكتاوة ملتان وياتا اخنا كلنا كي هم منك مارا اشم شيخة فاروقا مخيانا اتتترك يعني كيانا الهاية كيانا ناشاية الها كامل برناشا كامل مشيخة قنوم وترياند علىها بابا اتوال من قنفة شواليدة من ماطمر يبتلت قدشتا ان هدخكي هم منك مانيكي يبطي ايمن فشل ليدة مشيخة مشيخة علىها شاريرة ايمن مشيخة آتك جايك تري قد ينتد برناشوتا ليه ام القامودي لازو يخلق ايدت مولادي اشتا ينشوى ينسري خمشة بيرخة وشركة اينا بتآمر قامودي قملق درقلت أخونو من سبب أخنا كلن إي وقت أخنواتي بمامودي تقدشتا قامو اللاي واللي قاتو أخن بقدان خاتا بخديت الخالة وخينا داخل آنا قم خبرنا أخن آكتو ترجو يخنن قفاليو تلطاسة من جرقة تاي أرفا هل جرقة تاي إشتا بتآمر مارا قامودي لاهو يروح أخونو كفينا وصيا وشلخايا ونخرايا جو بتأسيري وبتكريهن متي قفاليون سري خمشة من جرقة تلاي أربع هم ترقب مارد جان اطلب لمنا تهاوى كل خا داخل آو باب قديشة كينا خا يخنن قفاليون شو وصل من جرقة سري خا هل جرقة سري أربع بس طلبت لمن كل يا أخنوات الخطوات يا جوانقي وخاماتي يا شوتاسي جبي بوليتيقاي يا ابني أمتن ويتن قدشتا منشخ من دي قومي لبدعوة فتخخ دافاتا خطة أمر كل إيوة خاشوتا عاشورايا خاشوتاسا أمتنايا خداتا وديتا مشيخيتا داخل أوهاتا إيطانايا سازقري قاسو ياخد إيدي مراناية شركة طياتة أخنا كلها قابوا ليوة ومخشوطيوة قد ترقخ من داها سمى قاطولة شوطة نايوتا دي جملت مسكنتا ومخبتا اتلن صورة وتخلانة آها براقالة كرية وخلية وبسيمة بتهاوي ماريو ترانا معبدانا وعودة قاقوياما ودعتي بلي أمتن عشريتا وإيتن قدشتا مدرخيتا قد ألاها برخمه وشفقته خاميلا ناطرا مخديلا وهيرا قد ميتت إيتوت أها خيادة في شلطيبة من كلا بتوخ ده خدوتا رابا جورتا بكل بني أمتن آشوريتا مريم بارك الله خون هايت رابا بسيمة أم خب الإيقاع
0: شما شا بسيمة رابا
1: باهم شانا خب يوخ منطقة مشيخة شوخة شم قديشة آمين
0: بوشم شانا
1: باهم شانا

مش من خلال شمشان يسأل على بطرسو أها مخبرت القرية القاتن قامت خد خمسة دقيقة هل بتأخ هخم عشا يلبان أمشي خا كي شاقل شو بيجو كل مريات يومان كل ما مخلدة كل ما تروشي بمسات خمسة وهل شو برمشة قا يعل السورة بشنة خمسة وهل شواش النج ومدرسة تربى نورمس كل ما نتروشي بقى وقا جورة بشنة خمسة صار أولل يلبان أمشي خا مدرج ومدرسة تربى نورمس قصات شوا هل أطشا برمشا كلي ما نتلوشي با وقدانت مخبان قدانت مخوبان اللي بيليشان تيما من كلاسات خا وهل كلاس إشتا مدرشت دقلا ترانو بتيخانا كلي ما نتشبتا من سات أسرة قدمتا وهل خا من بر كاوترا كلي ما نتشبتا جو مدرشت سان جونز بارك هاي سكول أنتي لمبلتا برقولت عمرت ربان هرمس

اخت مدير قاتهم شورا خرزه راز قربانه قديشه كشاق الشوفه كل مرعياته قصات 8 قدم تا كل مرعياته امرت ربونمس امرت مات مريم امرت مار بطرس بولس وامرت مارتو مشليخه قصات 8 كل منت خوشيبه راز قربانه قديشه كشاق الشوفه نیو مخبریات ایتا شمال مخبه بت آزخو مشم خامنز مریات زمارت آنه من زمارت خوب آشور بت سرگس من جلد لخمت زمارا آشور بت سرگس حل بت لا ازیتون رخقا من قمت نیز مرتا خرزت قالت اور آشور بت شاقل شوپا حل بت الهاوه لخم من صاد شوه و هل تمانی برمشو هل رزي قدانت اتلون فيسبوك يبات كلهم ما قلت لفيسبوك وبخلتي ناناجن قلت لفيسبوك الفيسبوك إنا من صاد شوه وهل تمانية برمشه

جمعت مهنيان تا بقالة مهنيانا زمارة عاشر بتسرقس أخت مديرا قد يخن شمان وخبة لا عزيتون رخقة ولا دور لا أمرتون لأمري برقلة وبرقلة راديو لا من بر منن خرزت قالت أور عاشر ومخبان وخن رمسن وولتر وعودة كله بتها عمو خن القالة والفيسبوك والهاوة وكما تبايتون متأميتون مورن أي زمرتا ميقرى رمسن مقرنا قالو وقال كل عودة برقات أور عاشر أي خشني خني خليت أنا خجلة طلامة لا تنزارة لا يطمويلة. قاكله خن شمانه مخبة أهز مرتا شمير أورشم وقبر زوجي وقاكله خن شمانه. بخشاون أي رغد ديو أزي طلالة قامو شو ولا بارو أخي تالوخم.

Ana mutkhili shimant kul awdad brakator ashd andina barman ina miqorta janet qam odali correction ahar gda ila shmu janiman ana itun la la fayd bas anta janet ina walter qam madras la bush qam awdla correction ila chotori la شوتوري وتعطيت تعطيت وتعطيت لنا بقر من والتر بي ولا تلفون قشبت بتايلا هل بت متخري ام يقرتها ريما وابراهيم برزوغ ابراهيم اتلون اها بزنس قد انت مخوبنا متي ريخه جو بتواته ينجو ماشينه لا جو بايسكل جو اتمابيله ينجو بتواته اني بتهيرهم خطي مرة ريزانا وأميتهم مش معنات خرزت قاسدي اني بتهيري لهم اها زمرت ايوة قا ميقور تا رامينا وقا ابراهيم وقا كلو خشام عن خبه شميرا أرشم وزمرت عربو اخت مدير قاتوخن تلفون ديري سيبر اربا سيبر اشتا سيبر شوا سيبر شوا طلا اربا مدري سيبر اربا سيبر اشتا سيبر شوا شوا طلا اربا شما خبلت لهم بياشا دانا رابا بياشا اصلا دقيقة انا من قم شوا بعربي عمري بشلعن بأرقن خمسة دقيقة من قم صار شوا انا بتشوقن خمشينا ما تنو خز مرتخيتا اي جاي زمرتا بقالة مهنيانا اليزابت وشانا اديو رابا زامر ياتي موتي لقاتو خنسب كل سيدي اديو مني اينا زامر ياتي خرز خينات بلشانت ديان سورت جيشانا تورايا اينا اديوم ايوا برقا سيدني وانا ويد منو خمسات اشتا وهل شوا بياشا خمشة من برمنا نصات شوا هل تمانيا برقات اورو اشور قدمة خمسة شيبة مدرت لأن خرزة من صاد خمسة وهل شوى يوسيب السرجس بتاع عموخن وبرقالة نهدرة وبرقالة قامة لخجو توجي ألف برقالة نهدرة مخبانو خن شماشة جيمس توم شماشة ديفيد جوارجس مخليطة قملن شخبوطة شماشة ديفيد جوارجس بتاع عموخن يوم تخل شيبة من صاد شوى وهل جاب رمشة أهزارتا ما قلنا كله خن شمان خبه هل تقن بيوخن أربوشي بتبتاير بمرقخ رمشت مارن هابريخة الكلوخن وهل أربوشي بتاته باي باي

آها مسج إلى مني قا كل خرزة قال لخا قلتو جلب أنا زمان ياتم التونس بديا خلتي أرسانس وناناجن وجوليزر ودرياوش وتوما وياقو مخوبة نشمي أنا زمان ياتي خدش عتيقة لأخشي خاطر أوب ما تخي قارل دان زمان ياتن أنتينا بريش من دي تور تور ما مشوش لالله تور أنتينا شنين دان خي زوناناية وأنتينا مشموية متخ أن زمان عتيقة خخ يعني أن أنتينا خرزة خاصة خاطر زمان عتيقة متو ما سازقورتون للا أثر الله ذلك ممري كده اختوا هي بس بعض قبيتها بختي بسباري لا دولة بشلت ظلمة هل تبقى بيأخذ أربوش بتها ظلمة ترنجة لا بلا أديو مع كورونا لا هل أربوش بيا بوش مشينا

0: Mira Walter or Yalchina Lachaduna Hayurak at Oscuta Ida Zerzila, Hinanichani Haduk Biliapa, Avitun Binohun Oya Dachani Ptita. Inaka, would you Dacht Mudilan, Uberzayatun, Robert Tadu Telakatan, Doctor Albert Youssef, Udi Oman Ile, Dacht Bodoyatun, Practice Cavit Gu, Greenway Medical Hub, اتلی همونه ون را با رابا منوخون شمانان و گشقانان بدایتون شنه تیتون دکتر
1: شنه گرم بسیم تا خطه کنیم
0: بسیم رابا هاویتون بسیم مدره دکتر اخنا جلد بشارخ لبی خکم بقاره بداین او دیو لمسان قرطیس دکتروی تی شقلن او دیو گو خاییوم اگو پگو اسری دقیقه اینا اتلان خکم بقاره قد نام سیتون اتخابی کریو تا قدیان جوی بیتون لون بخنم بدای خد خینه سبب اختو خون گو گرین وی مدیکل هابیتون قربت کل آتورای خینه خیان لخه کل قربت قربه به توم گرینوی که خیی
1: به ما بقرار کنترن داتور آیوتا
0: کنترن کنترن داتور مجد کنترن ایلا ایلا کمیونیتی کل دین لا هلا مزید لنین اخینا هلا
1: مزید
0: لنین با ما بقرار ویدن مارانت
1: هلا مزید خوبم بوش رابا
0: بوش زاده امین امین توزیلا با این خزن خخچت پارسوپ خخچت ماران قد بیتاینا کس لوخون بوش زاده بوش ام مار لقد اخنگو امتن بغزایتون بوش زوده من کل خا
1: هل بد امتن لیل رابا پرشتا من امیاد اخنه اینا اتلن خاد امر سپسیفیکیشن خصوصیه دیگانن اتلن قد اتیوخ من مدل ایست اتلن خیوت دیگانن ویروخ گو رابا جنجارا و راق ریقه من اما بلکت من اما اتشي من انديه ان كن ريقه من اطرواته لوخ اتيه بكيف تقالن شو خلق شوي اطرب كيف تقالن سو مزودة ديان راقه وخريقه شو هل بات خامن مرد اتلن الى مرد هونا مرد نوشا نوشناها مرة نوشناها depression هل بات ليلة او مرة شريشايا بس هنا اتلن شو برابا منن خزينا جنجارة خزينا اسقياتي قور خاتي شو بريا لكزنا خا تهرت post traumatic stress disorder امريدي اتلن امرخ depression خشيشوتا دا رابا اتلن هنا مرد بشت مشخد ان باید هنگ گور ناشی گور دیان هدی شام زوده ایله دیابتیس اکشلی مرچکر مرچکر رابا ایله گو ناشی دیان و اتله یسورا بت رابا می دیانه لیله بس بدمی خلطا و بت اتله طایوتا و بت اتله یسورا بت ابرخ بت جنتیکس دیان بت يرتو تنايوتا ديان بت بهايفير ديان مخ دوباره اتلي يصورة بالترابة من ديانة خنة يعني هل بت الدبريشن سقطوا اني ممكن مزيد يقاق داع هنا اللي مش ما هادي اوكي سوري اوكي يا سا الترابة كار من دي خنة اتلان هل بت مخ whole population to Australia. But قرق أي قرقزة خلاص من دي قرق أو دخا بوصايا الدامن دي. خا census دامر خيان بقارة بوصايا أو دخ بت community ديان كما أتلن مرة. هل بت ليه قلت لي خا نسيانا بدها. سب اليوم خزي خا بوصايا بدها. من دي بلكي هاي تامه خكمة. ويدي إن أتلن رابا كلير قد مد مرة إلى بش رابا إن ك community general هالبرد مرد لبا إلى always أو قمايا أوكي مرد diabetes دخل مرة إلى رابا كمان كو community ديان مرة خلنا مرن أي depression إلى post traumatic stress disorder anxiety أن مرة هونا أتلن مرة خلنا مخ blood pressure hypertension اوكي زروت الدم راما شو زروي الدم راما خلصوت الدم خلصيا اتلن هلبت كوليسترول مش خواني اتلن بيا الى كومن مديانا خن اتلن كلياتي تن كرونيك كدني ديزيز كرونيك كدني ديزيز هاوي يوجوالي ناشد تقاوي رابا بدايابيتس هاوي كرونيك كدني ديزيز دايابيتس هايبرتنشن مارد كارديوفاسكولار سيستم هاوي ابتام هاوي مرض كدني يعني كرونيك كدني ديزيز ف من ديانا خلينا هالبد ماسكولوسكلتر وماسكولوسكلتر امرخ يعني الانجري ستي دوايا كده بالا كده شماطه يعني الى كومن مخ ناشخنا خامن دي اتلان بدنا من يعني اللي بوصايا بيه وقد كومبيرد من كوميونتي دت استراليا كمالك كمال ليله للديمنشيا يخازق ديمنشيا يخازق البت ناشيه شو ديمنشيا رابي قاري لها مرض من شيتها which is خجية ما يعني إلى قربة إنا خرافة خروتة هونا بالعربية ولا خرف إن بسور ده نخشون خرافة إلى من خروتة هونا هل بد اتيمولوجيكلي قاري لا ديوانوتا شيدانوتا هل بد كلنا نيطخ ديوانوتا خائل استيغما بدا سو من هذا خلي قارق لا امن ديان مسخلوت يعني ان لي قارق ان ديان سو خشون امر اخ لها مرض من شيتش مليان تارا مرض من شيت يعني خافته
0: موت من ديان ماسخ اودخ قد خك خچا ال يعني ما تقل سلامات ويتان خجا بوش زودا بدم أرخات خكما يعني habits
1: أوكي أرخات أوكي شا قم كل من دي مخلطة سلامت هويا مخلطة شلمة دتري أتلي تايوتا exercise رابع أنا قيتها لقد دتلا خامندي بلكت ترابا ناشي اللي تخمني بيه دمخت راهت اوكي دمخت يعني بيلا اتليس خا شواتون يا ساعت بيوم ناشي الدام غراهت هاي قد بغرا وقا شارع خيقة خرطة واخا دوش رخ قنخ من ستريسس اوكي خامن من ديانتي نهاتي دوزوت ستريس رابا وادا الى ان دت مونيتر سينا كمبيوتر سينا داتا موبل الى رابا كاروادا يعني كاروادا لا بس قادي يعني اخني قوري وباني صوري اوكي مش ميلت النيوز كد يوم هات مورا هاي ايران هات ترامب مخيل ايران هات بدات يعني خامنة يعني قناوتا قو عراق زد لا كمانا كما بليوني اني أنا مدي يعني هي أنا قيت إلى ناشط شمي خايجة تريجة إنا لا كل يوم كنوا ها خازك كمانة جنيه خازك كمانة مخي كمان دكان المخروب بدأك بلاش على بلاش كله خروت أتجاو كم ترون جيبانه هاي بلاش شو ليه بيا لقد رابط أودخ أمرك كونسنتريت على طنّة مدي يعني قد نرفزوت ديان زيدا أنكشس بلاوة بدنا مدي يعني شو تخمرن اتليتايوتا ليلة بس از الجيم اوكي اتليتايوتا الى ممكن جوشتا بيوما جوشتا خا بلقي ساعة يوما اتخيك ما ريكومنديشن امرا خا امو 50 ساعة بشابتا سلو اكسرسايزز هي الرابة خا اموش امو 50 دقيقة
0: سوري دقيقة انا مريز السؤال تمريها من الليل باصري تمايا
1: سوري بخلطة امو 50 دقيقة يعني 3 ساعة بلقى اوكي بشابتا شبت ليلة بيوم ما تجيله يعني شوي 5 دقيقة خدش strenuous exercise خدش أمرخ مرخطة هارولا دي أمري لا لي أتم لي متخنا هي أمرخ لبخني بس مرخطة
0: أرخطة يعني أرخ خشتة
1: ملياس تخدش يس هي شوي 5 دقيقة
0: قشبت
1: ليلة شرط كله خاد أنا خاطري بقى ما أنا بشبتة طلعي ما أنا بشبتة يعني divide أو دوت الألت هنا دبختنا دخمري أنا قيت إيلا ومخلطة شلما خنا مخلطة هل بد مخلطة ليلة ما ناوي قد أتي قد تتقانق من رابة من ديانة نا ات usually مخلطة إيلا قد هايلوخ خويطة من كل من ديانة مخلياتة أمرخ من كربوهيدرات خمدي الصورة قمت أمر أخوار رابع كربوهيدرات لا أنا خشون غلطة رابع كربوهيدرات نشالة وشيكري لو أني قرق مبصرخ كمت أمصخ لخمة لرزة لأني مبصرخ
2: اوكي
1: اجي داخل هبا يا هون هون بيش
0: ما بوش لك فينه
1: بيش فينه اكزاكتلي سوا ليبر اخلق لخ مرابا انا زي اتخك من خليات الامر ضد نخراين دوستن هنا مخجبه خجبه اين خربه انا مخجبه خلني انا سباي قطوسه اني لخ مرابا صوره يا اخي انا مو دي بتخلي بصره ستيك
0: هي
1: ستيك بصره بروتينز بروتينز انا قايل لقب فقر الناشا
0: بصره
1: يا بصره انا قايل لقب فقر الناشا بصره لان التراب ناشي بس انا فيجن يعني فيجيتيريان ول بيانا سبلمنتس بيانا اخلي ايفن بدات لما رقد لتن بروتينز تهاوي فيجيتيريان مخ مخ كامي يعني باتوريات
0: اتلن جاوي
1: يا اتنا بروتين جاوي هي
0: دكتور همزم لو خون بود مندي سوشال ميديا يعني ما بلختت دين تلفون الى انا مونيتورز زينا كل دانا سبب خنا كل ان ليبه خالي يعني تلفزيون بچ مايلا اخنا نشارو يخ على موبايلا على ايباد كل ان و عديد اخا خسيت خطا كل ان تن بخشان موچ خيخ هر بخزاي خدوك تن مرايلا يعني دكتور قطعا مرال مود مارا اتلو خون
1: نزيو تو دكتور جوجل
0: اخنا بروشق جوجل گهشو بخي و خدر يزق اگانا مزدو يخ بقريته سبب لخبار مويه
1: اكزاكتلي يه سا زي اترابة ميديا هم زمي هالبدليل خا وتري وطلع دكتور جوجل بل كنت أمر خو خاكم ديانة دوس إنا كنت ناشا إتلي لبرسنال تدقانو برسو باي تدقانو كنت خا إتلي برسو باي تدقانو أوكي سا أي برسو باي تدقانا بيالا سبيشال أدفايس خا كنت خا منن بسبيشال أدفايس بيالا ليلا قد خمدي جنرال هم زمقا كله لا سا كنت أتلا بروبلم قالك أز الخاز تابق بالدكتور ديو وذنا إنا كميديا تدمارة ميديا هل بد أتن خبر عن السباي أوكي دكان السباي وتدكان خربة دخ بيطد أيني السباي أيني خربة أوكي قام كل مندي أجد ميديا خا بتالي وادالي همزوم بس خا مندي يطد ماني لهمزومة مودي النسيانة ديو مت مدا متركت له داد قالك يا توتو ان لت لما دراك قلت له نسيانه بت او قام بهم جم الدعم دي هذا دكتور قلب هم جم عن ليه ما سام هم جم بد انجينيرينج داد ليه ما سام جم بد بوليتكس سو لت لي انا مدي نسيانه بد انا مدي انا هنا قلت لي نسيانه بد اسيوتا بد جنرال ادفايس ممكن يوم از جنرال براكتيشنر ام سو يوم ان جنرال ادفايس سو قلت خاجو تبعت انا هنا بجم بتخامن دي تراي موديا مدرك دي مودينا قال خاد همزة بتخامن دي قال هذا مدرك مغزي قد اتلي فلان
0: برطاي السايكل
1: سيرتيفيكيت اتلي من دي دتري إلي قال يطط مودي لي قامود لي همزة بدامن دي نيشة دي ومودي لي اوكي إلي ودا ادورتايش وادا لي ودورتايش قاخامن دي بدا دخي سو ادورتايشمنت ايتي دواد ادورتايش معناتها تاتي تلخنيش قد زبايت زمن الخامن دي قاديا ليلا سو اي دت هنا دت راي اي دت لا مد ايتي هم زومي مد ايفيدنس اتلي ايفيدنس مودي اتلي مدرك مودي اتلي قد اي مدوي لقد امن دي الى دوسيان لا سو اخي كدكتوري هم عشان يود اخر فرقه ستاديز بوصايه تينويده قمتا يعني بوصايه ريسيرشز ستاديز تينويده فايو دخل فرقه ثانيه من ديانه ولا بلطق من هنا دتراي ها طلعت خمدي خلنا الى ريلي انا نقيتها قلت الخاشه هي بلطت خا انفورميشن شقلنا من سبيشاليز ان جوفرمنت اثنين اتن دكانت
0: جوفرمنت
1: ويب سايت يعني قا انفورميشن بت بالدرمانة قطوسة تازة دل تي جي اي بتاعت اخبار هذا غلطاني دت درمانة دت خشون بايد بقرات بت الترسونية
0: والأوبيسيتي مبكرتها
1: سا اني انفرميشن دي همزمخ بت تي جي اي شقلات يعني سوري شقلات من تي جي اي يمري ثيرابي دي جودس administration
0: okay yeah rawis pay doctor habitun basim haladi khamani khte kritab shaqla qad khortat matq alde topic qad biay rawa bush anan qaytala qatan bud mabgart gana khamani khte shaqla
2: hey

مشمويتون الخرزت برقال دور آشور شماني ميقر مدري خكمة من ديوخون هاويتون باسي من قد مدويانيتون قد قال الليل روب السبيا الفيسبوك بخشان اتلخ خكمة اتخا مخبارزيت كتان اخوا

0: مشمویتون آل خورزت برقل دور آشور هبیتون رو با بسیم هل عدی آمان ایتون اخلان حالا میقرا والتر پلخان لقد آمز از قوتت اتلان آل فیسبوک رب فیسبوک ایل از درتا ام بس معلو خون ان بغزاین ایتون مسج شدریتون لان دکتانی ثامز اپ یویتون قد اخلان یاد تقال سپایل شکل سپایل مادیتون لان خاک خیتا دالتت پرس قلیتا بد مادیان قدیو خون اهمم را پرقنله بعضت دیوه و خرطا اخیتا پرقون لعمم را خرطا بتان اخلاق دیو خورم سمد مدلت بدایو از مرت شپر تدقت مشمویتون و عدیه ایل من زمره سیدنی فارز البازی قد شمو ده ایل دموخلیا حتی قد کل ده از مرت ایوه قد کل ناش قد دموخلیا
1: کل ناشی تین دموخلیا
0: دموخل
1: خوران خوریاد
0: دوزه
1: کل بد
0: کل دکتر آلبرت مدره سامد تری ده همزمتن اتفاقتن من نو خون ام بس مالو خون خد جم مادی مولان بودن علیه خماتنا درمانان قد ناشی بشخاله نقم و بگارتد گانه خینا کلن خشم بجزوده بدایق ازم یان درمانان خینه اتن بس مال
1: خمادیم هلا بکریوتا امرخ ان درمانان سپاینه یان خربه اوکی سا هل بد اتسپایتت گانه و اتخربایتت گانه سا لد مندی ده آرگو پغرد ناشا لهاولا سپایتا و لهاولا خربایتا سا اب میه شاتخ یعنی خزیانه قد میه ناشا شتینه و خنیقینه میتینه بد میه یان خنیقه یعنی میتونه بد اوور دوز تینا کمپتیشن خیلی بریاره کمپتیشن شتیه نمیه اوکی میتونه بد میه سب دم پیاشه رابا رقیقا سا ات کل مدی اتلا ساید افکت گینه فا انه تخشقالا درمانانه یعنی والا درمانانه گرک لابا نخلا قد اخنی بایخ مصلیخ ویت ویت سلیت دویت لیلا خامدی امپورتنت لیلا ای انقایتا او مندی انقایا ایلی گود هیلث خلمان سپای سا بلکی چمیو تبت سومو خزیو تبت سومو رسلا زبت جاپان داخینا یکینا انا هلف دیا راو سپای ایلا لت تربا لت کبد دیا سا یو دی اکسرسایز یعنی لیلا مثال ترسا ترسا بگانه و لیلا لترای ترسا انتي تخمون بتشبرا وناشا ليلة شابيرا بس بتويدية وبتلاخموت تبغرا ليلة ناشا شابيرا بتدوبارة دي وبتهمزمتة دي وبتمخزيتة ريسبكت وخبقة ناشا خلني بدها أنا هنا أنا قاية مودي أخني بيخ من دنة درمناني قم كل من دي قم كل من دي أو أنا درمناني لينا بشقالة شو بت مدد آود ناشا بت ميخلطو بت أطلي طايوتا بت اكسرسايز مثل يعني آود اكسرسايز سو مثل ويت بت قم كل من دي بت وقت ديانا بت ميخلطو اوكي ميخلطو شلمد هوية تخمرها ويخلطو من كل من جيباني من بروتينز من قلالة من وبيا مش خدشة ناشا آخر وبا دمرخ كربوهيدرات خدشة وفات خدشة هنا كليتا الهلبت تهارة دايتين بالدايت أنا ليلة شغلي أنا شغل دايتشن ليلة ونوتريشنست هنا كجنرالي أخني دخمارة مبلوخ درمانة قاموا نيشة ديا مودلة قام كل من دي خاد آتالي آمر أنا بين مسلمين ويدي لأن هنا ليلة بالخامي أول بغرة ومن سوري أو ليلة قديه ويدا أو درمانة شب أو درمانة ممكن أوسايد أفق قديه ممريلة رابع زيانة خينة ما أخي هي شو اتخاك ما قطوسة اتنا زي قماني بيادة علي بيادة علي خاد اتلي دايابيتس قطوسة واتلي اتلي إلى تريسة اتلي هايبرتنشن اتلي كولسترول رابع رابع من دنة دت اتنا دايابيتس دوجوتا تخويلي ان درماناني قطينا رابع من حبة دايابيتس دي قطينا رابع من حبة هايبرتنشن شو رابع من ديانة بس ما ينقال درمانة خشب أن درمانة خنيش قال بدت كوليسترول إلى دت فشار إلى دت تقندي إلى أن كل من السايد إفكت إتنا بدات شو أجيت يا أخو مكلوي من دنا مبصورة هم ناشا درايش مش خديا بدات يا براشة مش خديا بدت هل بد إلى خائف جود إفكت الخلمان البارد جاوداية جنرال شو يا شو قم كل من دي قرقيطخ مود للنيشة دي شو كل ناشا دبي هات خدر معنا قرق أسيادية وأسياد بيتوتة ياتو مني وهمزم يان actually up endocrinologist أسيادت did endocrinology did diabetes يان تريسوتا يهمزم يبني قرق مبرمينة مودلا مسالة الترابة مني بي ما بسم بدني خلطة ريلي أنا خزي وناشي مخانا مخيقة بمخايخ مطاطة وخاش أنا بخالة خليوته وبخالة إنا
0: كليتش كاد
1: كليتش
0: كاد
1: قمت خلطي كاد هل بد بسيمة بدا ناشي قرق خدش هاوي لكنترول كانا بدرابة مدي أنا مخصوص بتخليوته رابة أو مندي أنا دوزوتا أنا يقارن سمى خوارة شيكر إلى سمى خوارة ملخدة إلى خامنة of course هنا كشيكر إمارة شيكر هي مو دراب بروب ملخة وهذا بس في شهر دمه بشاق على زروة الدمه بشاق على هنا قند رابع مديان له وهذا قب قرناشة مخروي لقى قرناشة بتراس عليه أوكي متوي تربالت كودا متوي له تربالت بانكرياس أوكي يقرأ ناشا بزيادة لما صار أتلي تايتا إكسرسايز لما صار عود شو أنا مديان كلن إنا إنا أنا قايقة إنا شو قام كل من دي قرق يطخ أو قاماني السباي أنا درمانان قاماني السباي وماني يعني لخميلة أنا درمانا بطخنا
2: تلاقي كان خامنة بشاء الله رأوك
1: لا أوكي
2: مضر معنا يا بقات واتية
1: لا تلان لا أنا بشتري سام كله فوق أوكي سا أني درمانانة أمرخ سام زودة بتخارن أوزمبيك إن أوزمبيك قرق يطخ خامن دي إلى ميديكو ليغال أوزمبيك ليلة مرة دت مسليتت ويت دو أستراليا دو أستراليا أوزمبيك تيجي أي مخشخته ولا بس قا diabetic patient ليلة مخشخته قا obesity is not for obesity أوزمبيك برابط أوزمبيك خامن دي خنا هر أو درمانة إيلي إن بخاشم ما خنا إلي شمي وقوفي وقوفي إيلة مخشخة قا تريسوتا إيلة مخشخة قا ويت قا obesity مطلخة خلق قو أستراليا هل بدت لي تقريبا بشو رايتت لي سين دوزز هل 1 مليغرام إنا وقوفي بسياقة لبشرابة يا بسياقة لخشخنا بشرابة من أوزمبيك So, هل بد أن كل مودي يمرينا GLP-1 خاصة مودي شيلي شمتنا ليلة مميتك بات GLP-1 جروب دامرخ جروب ها جروب تنا أتشدت درمانانة هل بد خاتة إيلة وإلى رابس باي مودي إياود أول قامو دخ كاردية وقامو دلب هنا So, قام كل مدي أول مسلقة اشتهاوت الناشا
0: اشتهاوت قطايول
1: اشتهاوت مصلويلة اشتهاوت الناشا ناشا برياشا بت كاشم ليتا بتسويتا بسوائلة يعني بسوائلة وخامتي صورة بسوائلة لمسا ارقولة لا جوشتت مياوات وجوشتت ستومكا وجوشت يعني امرخ شب هادين اخلا داتي بالبرخا خا بالكد اربع ساعتة اشتا ساعتة اسروا اربع ساعتة كاسة بطبالطة يعني معمولي أما أنا بلكت بياشة لأمن دي مخلطة بياشة لبش أرقولة لا أرقولة شو من هذا ممكن أودا مخمصطة ممكن أودا لبقوالة ممكن أودا إيبوسات constipation أوكي قبوضية الأمر آخر سو خيك ما ناشب لي يطير
0: قبس كتاني
1: قبس قبس قبس قبس أوكي يس يودا أنا مديانة ممكن سو هل بد أجد ناشا قبس ده بوخة ده هواية لإرابة ونباخة كاسة سو أنا كنا ممكن هاي بسبب ده أنا دربنا هل بد اتمنديانة خلنا بش أنا قاية بش سيريس هل بد أنا إنا كومن أنا مديانة إنا كومن تينا برايا أتمنى أنا خلنا بش سيريس ممكن باري قد ياتو تربة الله ت سوري يا هن شو الهوا باري inflammation شو الهوا دت pancreas شو الهوا دت gallbladder دت مرارته شو أنا ممكن باري أنا متي يعني شو إنا side effects شو أنا شقنا أول خمات ما خنا قد صان خدشان لخوم إنا كاتيا ومرايا أوكي ليه لخمة دوتي أنا شو جرك ناشا دغدي مري individually كتخا وبعد الأسسمنت أسيد بيتوتة دي خاز بلخمة يعني ليه لخمة وهلبد إلى كل بدي agreement أخني نصيحة دي أبوخ أخني advice أخوة لقناشا لغ مارا لا إلا قلك شقل الأول لغ مارا أول مثلا قطوس كل من دي شقلاتي ما تقو ميساتا ميساتا قلك هاوي لغ سباي خربة خجيبة سباي خجيبة خربة أي سبايوتا كمان ممطيا لغ دوزوتا سبايوتا دي ورابة لقا خكمة ما قطوسة إلى تريسة إلى دايابيتيس إلى هايبرتنشن إلى هار ديزيز أن قدية رابة رابة سباي لغ اوكي اوبسايد افكت هاي كونستيبيشن مخمصه اوكي نشوف قابل لقى
0: خامد
1: خامد داخل وهل بس سايد افكت هما شيء لا خامدي يعني بدانا بلا يعني بدي زونا نايل ليله ليله هما شيء ليله نجير هذا من قامت خريخه
0: رابع سوی پس خینه یعنی این یعنی دوز نسیت اهل قد ان بیایتون گانو خون مبگریتون لا ارخات اتن قمت ارخات سلامت یعنی خلطا گش قون لا جوچت پاقر اویل خون ایتا این خینه الخدو کتالتون دایا ادان عزیتون خزیتون لون نشو دکتور خزیتون و من دانی مصلاح دادیتون قد مو آدیتون دکتر هایتون رو بستیم قد اهبوش پشقال خون قدیان این درمانان مبگر تا قد بقار خارایی قد بخشان بخش خکم مخباریات اطلونی علی بایی لخم مخباریون بقار خارایی قد بایم و تیم و این یومعید مثلا قدیان داخلی نسید بیویتون یومعید مو کمه جوجخ خیلی خکم می دیانت نسیت اطلوخون قدیان تانی مولی الودیو
1: خمد خردتی بد اگیتون کلاس خا دی پرایماری شرویتا تو اگه examination دیان مودیا بخری وا اگه قیمت قدمت مودیا ودید
0: عادی اخن مودیا
1: یه جو قدمت قیم اخوام رخ خلا خباتن بد میه و صابون و یعنی از دکان که نام میبری تو مودی
0: عادی اشلون
1: کم بتخرتی بتوانه یه اوکی مودی آودا کم کل من دی انا قیت لرابا مد هاولا مخبت قام دي تخواده اوكي قام كل من دي هل بعد مخلطه بخاله بعد ما بسمت بمخلطه لا بس اخلط وودتنا ودات يعني فرقت من جانا لا مخلطه دي امصد هاي لك مخلطه بسمته وها لنا انا امرخ خلمنيته ويا هيلثي هيلثي ايتينج ش أمصد أو ده تشوز تاما يعني إتن هل بات سايتس إتن قد خزيت موت لا تختيت أمارق أنت بد ميديا إلى الدكانة قد مدي لك موت خالص سايتس يا شا هل بات دخلنا ده خمدي خالها خويطة قد أنت قم لك بعد أخلت بيته شو كي قمت برخوة تريبي بشبتة هذه لا هذه أمصد أخلت بشربة من تريبي بشبتة يا قطوسة يعني قلالة أوكي مودي خلنا اتلن مرن بروتين ادن قايله وها زي بدي ان وقتنا مش قايله ان خمطاطه البدن هي اوزمبيك يعني وجوفي يعني منجارو انا قيت الغا بقد اخلي بروتين سو او اودي دوراشه قشمنايا قامودي سبب ان لينا بس مبصوره قد تربه لأن بس مبصورة قد تربها مبصورة قا أب بلك دت مصل قا بصرة دت أقبريات دت ناشا مبصورة
0: ما هي شيء
1: أنا بدي إيران ما هي شيء من اللي هي سورة أقبريات يعني أصليات يعني رخنا عربي عضلة ما دي خنا بنو إيش
0: بس إنجلستان مصل خنا فرنسا
1: شيء يه شو أنا ما هي شيء هون بجبوني بدأ جالك أودي دوراشة كشمنا قد مقوينا مصوص جيد لا زبني بدنا سو أكيد زبونة لا بس تربى لزبونة أبصرة هلا زبونة أب ما يجونا زبونة سو جالك أودي أخلي بروتين أودي دوراشة كشمنا قد مقوي مصوص جيد
0: هبیتون رابا بستیم دکتر آلبرت بدان دانه اقتوه بقار رابا و اتلان هیوی مدر خدانه خیطه پرسد یویتونن پاعتیتون آلپرس قرد او رو آشور هبیتون رابا بستیم
1: بسیم تر رابا بشیشی
0: بخشمن اتلان خکمه مقبریات رمسیم باید خک خیطه تانتلون گود لا دقیقه
2: اوید بسیم دکتر انا مقبرت اتلی من Assyrian Aid Society یومت اشتب در سپتمبر اتلون خک کومیدی دراما پشانی اشتب در یرخا گو لیورپول پاور هاوس قد ایلا اول پاور هاوس روید کسولا مساطه تشتز بشاریانی سندیتون لون شما در دراما ایلا درن ال اتری بد مایل اتلون تره فامل خامنه من استرالیا خامنه من سوریا برخشنا ال بیته
0: ایتا اوکی تو یمک خیکنت
2: هم تو یا دراما هم تو یا کومیدی ایتا سندیتون لون عزیتون اشتب یرخا تیکی تبتاوی زبنه کلیتان رو نخونی که بارن نا
0: او ماست متت لده آل فیسبوک
2: ادیه خیدم مطوله بخشن والتر قطو تیکتس liverpoolpowerhouse.com.au
0: که مست با یوم ده ایلی یوم بابا وات ده ایلی کم سیتون بابا واتو خون
2: لبلیتون Return to the country ایلی
0: رابط سپایی پس اخوشی به دلمن شیتون تارد شد هپوت همین تخلی مساطت خمشه الساطت اوجا برامشا دویلان میخولیات حاضر شتیعت
2: دخلی
0: ایلگو آشور گاردن یعنی گو گن و سیتا این بارخواست و مریضان یل رابط شپر تا دکتلا بخاری ایتن دکتا دم کستلا نگاران لعبیتون این مطر ریلا اوکی ادی دالت پرس قلیت اهبه بعض دیوه دیوه تارا هاویتون بستیم قدیوخ من پرسوپ قد شوریکلون و یوولون پونه یا جواب دوز قدیان این بس مالوخ من بار پرقت خورزه من بار ساعت تمنیه بودون هر استیشن لخه تلفون انا پشگرشو خون بدیه و نه قطو خون خنه خرش
2: تلفون فیسبوکی
0: لائن تلفون اوچا تمنیه تره تره تمنیه تمنیه اوچا دلا بخشاون قرمانان مدر ایلم یقرا ادوین ادوین بس معلوم اودت لخه تلفون من بار ساعت تمنیه اخنان شما نومی رو ده میغورتا قد دوخته لقد یه خدا ندشنا قد عزیتون یعنی خنه گانو خلم بخشاو امصد عزید اینا طلب توغ بار زوگیو کت خد اینا مصد یویت لعبت خقاتو قد عزم اپل خاله قا بیوتیشن ایلا رابا سپایی گیو اتلوخ اتلوخون اتلان که مده ایقی پیاشا پیاشا
2: انا دوزیتا بیان تانین قطع خوشی با عتیتون سندیتون لکلاب مدرم شارخ لا بغدا اخراب قد مدرم پتاخو وخ پلخان از وعد خلا یو کلاب اینا ترانت هول حالا لوی ابتخ تخم دخین زبان ما دو نخون اختن حادور و قری شیت از قد بتایل اتلا ناشه حالا it's not 100% اینا بغدا این قد
0: اتلا زماری
2: دو وقت سال دهت مدرم اینا بغزایخ قطران نیخانی خبید پدخینی و خیدوی تا مدرب دتیانی گشو تا بود
0: خیلی دلم رابط سپای بخشان خز مرتخی تا بید مرتخ لد خورزن بید ترقیخ لد از مرتخ انا بید لابا من قد دکتر آلبرت یوسف
1: تنکیو بسیم ترام
0: اکیل پتو خون کلیز همه در حویتون رابا بستیم
1: تنکیو خیشون
0: شما نمی اقره لخ خورزن بید حلال خوتمه بش وقو خیمخ بشینه اویل خون خرامش رابط سپای او شبت
3: عبیتون سلامت
0: هست شو سپای در عویل خون بخزخ لخونیم خوشی با
3: هر شب تو بیتایل پوشم شهنه
2: پوشم شهنه